0: 各位好，欢迎收看正在直播的今日亚洲，来看今天节目的主要内容。也门战事激烈，政府军与胡塞武装各执一词，土耳其或将对沙特伸出援手。驻日美军涉嫌抢劫杀人案激起民愤，日媒担忧日美安保合作受冲击。美媒公开美制稀土磁铁，据称全程在美国本土制造。也门政府军与胡塞武装在红海与曼德海峡沿岸地区进行的战斗持续升级，也门西海岸的战略要地现在究竟被谁控制？各方各执一词，战场形势仍然被迷雾笼罩。
1: 也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚6号晚表示，该组织击退了沙特阿拉伯支持的也门政府军向战略要地曼德海峡方向的多次推进。当天，胡塞武装在社交媒体平台发布视频称，使用新型自制攻击型无人机以及自制弹道导弹对曼德海峡附近地区的政府军目标实施了打击。这是胡塞武装连续第二天公布对政府军进行导弹和无人机打击的视频。也门政府军方面5号宣布发起也门黎明行动，以恢复国家机构运作，解放首都萨那，并结束胡塞武装叛乱。政府军当天称，收复了塔伊兹省港口城市红海沿岸重镇穆哈。
2: نعم القوات الحكومية أعلنت قبل قليل السيطرة الكاملة على مدينة المخا الواقعة على ساحل البحر الأحمر وفقا للمعلومات العسكرية أن القوات الحكومية قوات العمالقة ودرع الوطن ومعها بقية الفصائل المنضوية في إطار قوات الحكومة اليمنية تمكنت من الدخول إلى مدينة المخا
1: 针对也门政府军在西海岸大范围推进的说法，胡塞武装6号发表声明予以驳斥。
3: وقال حين الآن تواجد في مطار المخا الدولي بتاريخ 6 أكتوبر 2026 يوم الثلاثاء لقد روج أعلام العدو بالأمس ومحللين في الجزيرة والعربية والحدث وما إلى ذلك أنهم قاموا بالسيطرة على مديرية المخا وأخبار عاجلة واستضافات ومحللين وبرامج كما تشاهدون أنا متواجد الآن في مطار المخا وكاميرا قناة اليمن تتجول في موقع المطار
1: 今年9月，胡塞武装发动闪电攻势，沿红海曼德海峡一线快速南下，攻占了穆哈、祖巴卜以及毗邻岛等也门西海岸大片地区。政府军方面消息人士称，政府军还控制位于曼德海峡沿岸的祖巴卜，但这一说法同样遭到了胡塞武装否认。